الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبي

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجايهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

بنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

لشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل

إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، لا لا إلا الله، إلا الله، لا إلا الله، إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، لا إلا الله، إلا الله، لا إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على

وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما توسلناه من قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني في هذا

ذلك ونهدي إلى خدلة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواحه وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفيات المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة السلطان

من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتقده وعصولهم وفروعهم، وإلينا الحاضرين معهم أجمعين.

جماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلبنا عندك بدعاء الخير.

خصوصا إلى اجتمعنا هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم وترون ذلك من أجلهم أبي ذكر فراء رحمتك الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ مولانا سنن دماء والشيخ مولانا سنن مريا والشيخ مولانا سنن قدوس والشيخ مولانا سنن قليجوغو والشيخ محمد عثمان

واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

اللهم بعلمك اصطفينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك ارتجينا وبك أصبحنا.

0: untuk kita semua.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه.

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولي

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية، نية الخالصة، نية المخلصة، نية الصادقة، بجايهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة. أستغفر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما

طاعتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله.

الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الجن. اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى أرواح المجتهدين ومقلدين العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث للرئيس سادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا وصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمع، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنكشبانية وجميع الدر، خصوصا لحضرة السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائف وأبي القاسم الجندي والمسيح محمد بهادي والرباني وعاصمهم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم وفن، ثم إلى رأي رأسهم حلوا معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم وأصولهم مرفوعين، وإلى صاحبة الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله صلح ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشيخه ومشيخ مشايخه وسلسلته وبيته ومريده وتابعهم ومعتقده وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا أخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمن وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات في جميع الجهات، اجعل واوصل لهم ثواب ذلك منا اليهم، اجعلهم رية تلألأ بين ايديهم، اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار، وعتقا لنا ولهم من النار، وفكاكا لنا ولهم من النار، ونجاة لنا ولهم من النار، وبراءة لنا ولهم من النار، وأمنا لنا ولهم من النار، وسترا لنا ولهم من النار، وحجابا لنا ولهم من النار، وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم مكرم نزلهم واكين فتنة القبر وعذاب النار، حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين، وأصلنا أولئك الرفيق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله، ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله، ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن حسدنا يا الله، حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند دوتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله بعلمك استضينا يا عليم وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا وبك أصبحنا وأمسينا يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واشفي يا شافي الأمراض مرضانا واغفر عصاتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حب

0: فيها بهم وإيا بهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا المتكين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

معنوم. اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. حمد رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك يا ودار الدوام يا من هو أخون قعف أدم حم هاء العمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستخلظ فسوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم اهدني من عند

كذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

اللهم إني أسألك بمعاجد الإز من أرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإنك خير الرازقين اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى بالقلم اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أزني ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فصحله وإن كان كثيرا فثبته وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله إلي حيث كنت ولا تنقله لحيث كان وبارك لي فيه وتولى أمري بيدك وحل بيني وبين غيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت أقمتني وكيلا فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا قريب يا مجيب فرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فرج عني ما أنا فيه من ضيق ويا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوس أهل الغنى ومغني أهل الفقر من ساعة تلك الكنوس بالفائدة اللهم لا إله إلا أنت ساتر وجابر الكسر ارحم فقري إليك اللهم إني أسألك حسن الحال في هناك الذي لا يفتكر ذاكره وعند في دني من الكرامات ما أسطر به ديني إنك عند العظام وهذا صباح جديد نسألك الإسمة فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك الزلفى يا ذا الجلال والإكرام وهاب باسط فلاح رزاق واسع غني مخن منعم متفضل اللهم آتني بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسعا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم يسر لي أمري ورزقي وعصمني من النصب في طلبه ومن الهم والبخل للحلق بسببه ومن التفكر وتدبر في تحصيله ومن الصحب البخل بعد خسوره واجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا بسيط يا غني يا مغني بمحمهوب محمهوب ذي لطف خفي بصعصع صعصع ذي النور والبهاء بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظامة والكبرياء بطهطهوب طهطهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظامة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من صيد من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك طاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به علائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخرج الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجود والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فقوج محمد فتاح قادر جبار فرد معطي خير الرازقين مغني البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أصبحت وعمسيت وأنا أحب الخير وأره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خضرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات. وبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واسرع به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرز به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والإلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غنى سيدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
2: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
0: Ya Nabi,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
3: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesat, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
4: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Supermase.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Ha,
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
12: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mane, Pak?
12: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.